أن تسمعوا صوت القادم من أعماق البحر الموج الأزرق في عينيه يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق

اني اعرف ان الحب خطير جدا ما احبب لو اني اعرف ان البحر عميق جدا ما ابحر اني اتنفس تحت المنى